شوف اللي كذا ما تيجي ما تسدي تيجي ما تدرس الصبح شوف تقسمه في المول الشمالية كنا نقول له عشان نسمع شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد من